0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: يا انا بحر عليا وانت يا هنا مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العلبوز